أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusu mkata nzumenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia jamendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutu nzumenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا لدها على الفيلم

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: tekikuyamba ate era tekiina akabi konna kyekiyinza kukutuusaako fain faalta bw'onaaba okoze ekyo
1: onaalemerako
0: nookola ekyo okusaba ebintu ebitali Allah fainnaka idhan min adh-dhalimin obutereevu ojja kubanga ogwa mu kiti kyabaki
1: kyabalyazaamaanyi
0: obulyazaamaanyi ono bwategeeza ojja kuba ogudde mu kiti kyabagatta ku Allah tabaraka wataala nabwe kityo omulungi atuwuliriza Allah tabaraka wataala agambye nti wala tadu min dunillah liannahu la yanfauka wala yadhuruka kyosaba tekiina kyekikuyamba tekiina kyekikkosa tekiina kyekikkosa kati ekigambo ekyo kyagambye nti وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم فيكون لك ان تدعو من ينفعك ويضرك بل هو لبيان الواقع ايه تكتجيزا انت اوكيريزي وكسبوا ولي اغيندو كوتو ساكو لوي اوبا اغيندو كويامبا مومبيرا انت الله غاتجيزا وبل ان ينوري مبيرا تتوكيريزي وكسبا شينتو شونا كتاري
1: Allah
0: subhanahu wa ta'ala ngabula waganti wa man adhallu mimma yad'u min dunillah teri yasinga bubuze ngoya asaba ekintu kyonna ekitali Allah nga kyosaba man la yastajibu lah kyosaba nga tekisobola kwanukula ila yawmil qiyama mebo oliyimirira paka lunaku lw'enkomerero nga tekigenda kwanukula wahum عن دعائهم
1: غافلين
0: كيوكانا نبيو سبب ينيني بيو يوغيرا تبي كوليرا ومالا بودبو إيرا وإذا حشر الناس
1: كانوا لهم عدا
0: ببالي بابا انتونغا باكوناني زيد دوا كوناكولو ينكو ميريو أيو ينيني وغينا كوا بلاي باب إيرا وكانوا بعبادتهم غافلين بغينا كوبانغا bawakanya ensinza abantu gye babisinzanga bagantu ffe tetwali
1: mwasinzibwa
0: nabwe kityo omulungi atuwuliriza tokkirizibwa kusaba kintu kyonna kitali Allah subhanahu wataala aya nyingi mu Qur'ani sheikh ziyaleeta eziraga nti tekyandibadde kirungi omuntu okubanga osaba kitali Allah subhanahu wataala olw'ensonga nti fa in faalta fa innaka idhan min adh-dhalim ay in da'awta min dunillahi ma la yanfauka wala yadhuruk nikakutanda n'osaba ekyo kyonna ekitali Allah nga tekikuyamba tekikukosa fa innaka idhan min adh-dhalim ay haalu fi'luka min adh-dhalimin embeera y'ebikolwa kyekyo obaliwo mu bantu abaki
1: abalyazaamaanyi
0: mu kaseera ako obaliwo mu baki mu balyazaamaanyi fa innaka haalu fi'lihi min adh-dhalimin lakin kad tatubu minhu fayazulu anka wasfu adh-dhulum osobola okukola tawuba ne weenenya ekitendo ky'obulyazaamaanyi nekikola ki
1: nekivaawo
0: fal insaanu qabla alfi'li laysa bidhalim omuntu bwabadde tannakola kikolo ekyo tabadde muki mulyazaamaanya wabada tauba laisa bidhalim n'oluvannyuma lwokukola tauba ekitendo kiba tekikyamuliko naye mukaseera mwakoledde ekikolo ekyo aba muki aba mulyazaamaanya nga bwagamba nabbi sala llah sallam la yazini zaani hiina yazin wahuwa mumin tasobola kwenda omwenzi yenna mukaseera n'asigala nga muki
1: mukkiriza
0: kati فنفى الايمان عنه حال الفعل نبي يمو جاكو بكريزا مكسيرا كوكولا شي
1: اكوكو بيرانغا ينيشكولا تشاكولا
0: اها اكاتي نوانو
1: ايه بامباليزا بكريزا وي
0: بصورو مديسوا ونوع الظلم هنا ظلم الشرك وبليا زمانيا ونو بوغير واكو وبليا زمانيا بواشي بالشرك انغا الله باغا انت ان الشرك لظلم عظيم وعبر بقوله من الظالمين ولم يقل من المشركين لأجل أن يبين أن الشرك ظلم يعني بدك أنت إنك إذن من المشركين ناكو سيزانتي بوليا زامان
1: مكد كوري مواكو
0: كن ينولا أنت مغتوف بلدو سبيشتري الله وبوليا زامان الله تبارك وتعالى ayati mpitirivu mm. Na endo

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس